0: مرحبا.
1: مرحبا يا مزيجي.
0: وي وي.
1: اي. جماني.
0: دمو زيتوني.
1: تونا لا بيبوني ناليلا.
0: ناليلا.
1: جيبو يا سكفوني.
0: وي وي.
1: تونا دونجي شانا كبيرة.
0: كبيرة.
1: وني. ما بيبا بنزي سابوني. نالو انتكاسا مذيلا.
0: هاتي. Unitani ayuni
1: mkali watatu bila
0: upepo apwani umeni
1: regesha mara
0: jameni jameni anajua
1: utamba ashua
0: ashua ashu ashua
1: okay baby jishongondo
0: ashu ashu ashu ashua
1: roza oziwa ume
0: jameni anaitwa Zuchu kwa shirikisha mbosi Bosokani, beautiful, beautiful, beautiful song Boswangu. Hii ni Maskani 47. Mimi naitwa Billy Mia ukipenda na niita Asmini ya madada. Jameni tengeza hela studio ni ndugu yangu. Bombo lele mtu hapa feri.